0: quedado culiado. Vamos a tomar una. Una birra, vamos a tomar, por favor.
1: حرقوا بلا ما نقول لكم اسباني رواه على حائله ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشيش تاك باطيره اللي بغى يحرق يطلع مني ليا ولا ما نعرف منتم راكم تما كالدراري يلا تعمل